0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Did I turn you off?
3: Nope.
2: Didn't think so.